هذه القصيدة عن مدينة التريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف. يا تريم وأهلها.

الفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: acum. نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Sambung dengan Umi Ustaz.
1: Ya, silakan Umi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاغفر لهم ما قد سلف.
1: قد سلف kalau berhenti.
0: Ma qad salaf. Wa in ya'uddu faqad masat sunnatul awwalin.
1: Sunnatul

0: واغفر لهم ما قد سلف فإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Azizah di Lam Ara, Banda Aceh. Ya, setelah Ibu Nur Azizah silakan pergunakan nol. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan. Kuat lagi suaranya.

الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

0: الدم يغفر لهم فقد تلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
1: وقاتلوهم
0: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
1: وإن تولوا
0: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
2: السلام عليكم أستاذ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Muhammad Radif di PD Jaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ya baru ini Pak Ibu Nur.
2: Ya, baru ya.
1: Ah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة سلام. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.